0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو مكان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصا لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 40055. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% ريت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. ألماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 40055. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% ريت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: راديو يلا
1: رح نكون مع أجمل الأغاني العربية الحلوة بس بعد موجز للأخبار خليك
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم مستمعينا إلى الموجز الإخباري. في خطوة تهدف إلى حماية القاصرين اقترح حزب الليبراليين منح الأطفال حق التقدم بطلب رسمي لفرض حظر سفر على أنفسهم لمنع إخراجهم من البلاد. وأوضحت وزيرة المساواة نينا لارسون أن هذا التحرك يأتي في ظل مخاوف جدية من تعرض مئات الأطفال واليافعين للنقل القسري إلى خارج البلاد مع اقتراب العطلة الصيفية بهدف التزويج بالإكراه أو ما يعرف برحلات إعادة التربية. ويقتصر حق طلب حظر السفر في الوقت الراهن على إدارة الشؤون الاجتماعية، إلا أن الوزيرة شددت على ضرورة تسهيل الإجراءات ليتمكن الأطفال من دق ناقوس الخطر بأنفسهم باعتبارهم الأقدر على إدراك الخطر الداهم وطلب التدخل السريع، في حين ستحدد لجان الدراسة اللاحقة العمر المسموح لتقديم الطلب والجهات الحكومية المسؤولة عنه. أما سياسيا، أعلن زعيم حزب ديمقراطي السويد إيمي أوكسون عن مطالب صارمة تتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، مطالبا بحصول حزبه على نحو نصف الحقائب الوزارية في حال نجاح أحزاب التحالف اليميني في الفوز بانتخابات هذا العام. وأوضح أوكسون في تصريحات إذاعية أن حزبه يطمح لتولي 3 من أصل أهم 4 مناصب وزارية سيادية في البلاد، معتبرا أن التشكيلة الوزارية المرتقبة يجب أن تعكس بشكل عادل الحجم الحقيقي والثقل السياسي للحزب كشريك أساسي في أي سلطة قادمة. إلى يتبوري، وفي حادثة لافتة تعرضت أول حافلة ذاتية القيادة لحادث سير إثر اصطدامها بعربة ترام، ذلك بعد ساعة واحدة فقط من دخولها الرسمي في الخدمة الفعلية اليوم الاثنين. وأدى الحادث إلى توقف مؤقت لحركة المرور في المنطقة قبل أن تعود إلى طبيعتها، في حين تقرر سحب الحافلة من الشوارع وإعادتها إلى المستودع لإجراء التحليلات الفنية وأعمال الصيانة اللازمة. أما جنوب البلاد، أسفر حادث دهس مروع وقع في حي سودرفارن بمدينة مالمو يوم الجمعة عن مصرع فتاة في 15 من عمرها. وبحسب المعلومات فإن السائق الأربعيني كان يقود مركبته بتهور شديد وإهمال جسيم ما أدى إلى وقوع الحادث، وخلال التحقيقات قرر السائق بالتهم المنسوبة إليه. ومن المنتظر أن تبت المحكمة خلال جلستها اليوم الاثنين بقرار إبقاء السائق محتجزا على ذمة التحقيق، في حين أكدت هيئة الدفاع أن المتهم يعيش صدمة وحالة من الانهيار إثر الحادثة. أما نهاية الموجز، وعلى صعيد الطقس تستمر الأجواء الدافئة والمشمسة في مقاطعة سكونيخ خلال مطلع الأسبوع الجاري امتدادا للطقس الصافي الذي شهدته المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتتجاوز درجات الحرارة اليوم الاثنين عتبة 20 درجة مئوية تحت سماء صافية، كما من المتوقع أن تحافظ الأجواء على استقرارها النسبي يوم غد مع ظهور بعض السحب واحتمالية هطول زخات مطرية. أما منتصف الأسبوع تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض الطفيف مع تزايد الغيوم في السماء قبل أن تعاود الارتفاع مجددا بحلول يوم الجمعة، لتهيئ أجواء دافئة وجافة تماما خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجود الصح بالسعر الصح.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Let's go. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla taxi. Din trygghet på vägen.
3: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصا لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسا تاندي كلينيك، اسم بلبي كل توقعاتك.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

هي الفريقة، مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟

0: This is راديو يلا.
1: ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. شنت عدة جهات حكومية اليوم حملة مداهمة واسعة استهدفت شركات تدير دورا لرعاية الشباب والأسر، وكشفت التحقيقات عن شبهات بارتكاب جرائم اقتصادية في تلك المؤسسات، إضافة إلى رصد 3 أشخاص يشتبه بارتباطهم بجماعات التطرف العنيف. كما شددت الشرطة على ضرورة تطهير قطاع الرعاية من المشغلين غير المؤهلين لضمان بيئة آمنة لحماية الأطفال واليافعين ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم تركهم تحت إشراف جهات تشكل خطرا عليهم. في خطوة تهدف إلى حماية القاصرين، اقترح حزب الليبراليين منح الأطفال حق التقدم بطلب رسمي لفرض حظر سفر على أنفسهم لمنع إخراجهم من البلاد. وأوضحت وزيرة المساواة نينا لارسون أن هذا التحرك يأتي في ظل مخاوف جدية من تعرض مئات الأطفال واليافعين للنقل القسري إلى الخارج مع اقتراب العطلة الصيفية، بهدف التزويج بالإكراه وما يعرف برحلات إعادة التربية. ويقتصر حق طلب حظر السفر في الوقت الراهن على إدارة الشؤون الاجتماعية، إلا أن الوزيرة شددت على ضرورة تسهيل الإجراءات ليتمكن الأطفال من إبلاغ السلطات بأنفسهم باعتبارهم الأقدر على إدراك الخطر الداهم وطلب التدخل السريع، في حين ستحدد لجان دراسة العمر المسموح لتقديم الطلب والجهة الحكومية المسؤولة عنه. إلى لند، ونظرا لطول فترة الانتظار حتى عام 2032 للبدء ببناء المستشفى الجديد، تنطلق يوم غد أعمال توسعة المستشفى الحالي لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة. وتتضمن التوسعة المقترحة استحداث غرف مخصصة للأطفال المولودين قبل أوانهم وعائلتهم، وتجميع خدمات طوارئ النساء في طابق واحد لتسهيل الوصول إليها، إضافة إلى تجهيز غرف عزل مستقلة في قسم الأمراض المعدية للحد من انتشار العدوى. سياسيا، أعلن زعيم حزب ديمقراطي السويدي ميوكسون عن مطالب صارمة تتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، مطالبا بحصول حزبه على نحو نصف الحقائب الوزارية في حال نجاح أحزاب التحالف اليميني في الفوز بانتخابات هذا العام. وأوضح أوكسون في تصريحات إذاعية أن حزبه يطمح لتولي 3 من أصل أهم 4 مناصب وزارية سيادية في البلاد، معتبرا أن التشكيلة الوزارية المرتقبة يجب أن تعكس بشكل عادل الحجم الحقيقي والثقل السياسي للحزب كشريك أساسي في أي سلطة قادمة. نهاية الموجز. أسفر حادث دهس مروع وقع في حي سودربرن بمدينة مالمو يوم الجمعة الفائت عن مصرع فتاة في 15 من عمرها. وبحسب المعلومات، فإن السائق الأربعيني كان يقود مركبته بتهور شديد وإهمال جسيم ما أدى إلى وقوع الفاجعة. وخلال التحقيقات أقر السائق بالتهم المنسوبة إليه بالتسبب في الوفاة. كما أظهرت التحقيقات أيضا أن السائق الذي يمتلك سجلا سابقا في المخالفات المرورية الخطيرة قام أيضا بتوجيه تهديدات بالقتل لعناصر الشرطة لحظة إلقاء القبض عليه. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز. تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
3: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Let's go. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla taxi. Din trygghet på vägen.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: راديو يلا، أنتم تستمعون إلى يلا FM،
5: راديو بيسمعك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: في.
1: صار وقت الإعلان. إعلان.
2: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو. يلا
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. شنت عدة جهات حكومية اليوم حملة مداهمة واسعة استهدفت شركات تدير دورا لرعاية الشباب والأسر. كشفت التحقيقات عن شبهات بارتكاب جرائم اقتصادية في تلك المؤسسات، إضافة إلى رصد 3 أشخاص يشتبه بارتباطهم بجماعات التطرف العنيف. كما شددت الشرطة على ضرورة تطهير قطاع الرعاية من المشغلين غير المؤهلين لضمان بيئة آمنة لحماية الأطفال واليافعين ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم تركهم تحت إشراف جهات تشكل خطرا عليهم. في خطوة تهدف إلى حماية القاصرين، اقترح حزب الليبراليين منح الأطفال حق التقدم بطلب رسمي لفرض حظر سفر على أنفسهم لمنع إخراجهم من البلاد. وأوضحت وزيرة المساواة نينا لارسون أن هذا التحرك يأتي في ظل مخاوف جدية من تعرض مئات الأطفال واليافعين للنقل القسري إلى الخارج مع اقتراب العطلة الصيفية بهدف التزويج بالإكراه وما يعرف برحلات إعادة التربية. ويقتصر حق طلب حظر السفر في الوقت الراهن على إدارة الشؤون الاجتماعية، إلا أن الوزيرة شددت على ضرورة تسهيل الإجراءات ليتمكن الأطفال من إبلاغ السلطات بأنفسهم باعتبارهم الأقدر على إدراك الخطر الداهم وطلب التدخل السريع، في حين ستحدد لجان دراسة العمر المسموحة لتقديم الطلب والجهة الحكومية المسؤولة عنه. إلى لوند، ونظرا لطول فترة الانتظار حتى عام 2032 للبدء ببناء المستشفى الجديد، تنطلق يوم غد أعمال توسعة المستشفى الحالي لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة. وتتضمن التوسعة المقترحة استحداث غرف مخصصة للأطفال المولودين قبل أوانهم وعائلتهم، وتجميع خدمات طوارئ النساء في طابق واحد لتسهيل الوصول إليها، إضافة إلى تجهيز غرف عزل مستقلة في قسم الأمراض المعدية للحد من انتشار العدوى. سياسيا، أعلن زعيم حزب ديمقراطي السويدي ميوكسون عن مطالب صارمة تتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، مطالبا بحصول حزبه على نحو نصف الحقائب الوزارية في حال نجاح أحزاب التحالف اليميني في الفوز بانتخابات هذا العام. وأوضح أوكسون في تصريحات إذاعية أن حزبه يطمح لتولي 3 من أصل أهم 4 مناصب وزارية سيادية في البلاد، معتبرا أن التشكيلة الوزارية المرتقبة يجب أن تعكس بشكل عادل الحجم الحقيقي والثقل السياسي للحزب كشريك أساسي في أي سلطة قادمة. نهاية الموجز. أسفر حادث دهس مروع وقع في حي سودربرن بمدينة مالمو يوم الجمعة الفائت عن مصرع فتاة في 15 من عمرها. وبحسب المعلومات فإن السائق الأربعيني كان يقود مركبته بتهور شديد وإهمال جسيم ما أدى إلى وقوع الفاجعة. وخلال التحقيقات أقر السائق بالتهم المنسوبة إليه بالتسبب في الوفاة. كما أظهرت التحقيقات أيضا أن السائق الذي يمتلك سجلا سابقا في المخالفات المرورية الخطرة قام أيضا بتوجيه تهديدات بالقتل لعناصر الشرطة لحظة إلقاء القبض عليه. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز. تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Let's go. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044-400-55. Kalla taxi. Din trygghet på vägen.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS Fleet أستاذ. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS Fleet أستاذ تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. راديو. Let's go.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاك فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: واجمل الاغاني رح تسمعوها على هواء راديو يلا. بس بعد موجز صغير لاخر الاخبار.
1: موجز الاخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. شنت عدة جهات حكومية اليوم حملة مداهمة واسعة استهدفت شركات تدير دورا لرعاية الشباب والأسر، وكشفت التحقيقات عن شبهات بارتكاب جرائم اقتصادية في تلك المؤسسات، إضافة إلى رصد 3 أشخاص يشتبه بارتباطهم بجماعات التطرف العنيف. كما شددت الشرطة على ضرورة تطهير قطاع الرعاية من

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044-400-55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999